اودي القصد باب الله وكل افعله يلقاه وانا افعلي يلقاني وما لي يا ربي مالي وما لي من دون الناس وحد فيكم بوها لي وانتي بايت عساسة واجيبوا لي دحريزة ووجدكم شيد عزيزة ويستاهل الويزة واخبروا في بريزة

الصداع في الحفلة الصداع في شارع الغيطة ريوسنا مرضات صغاري في العيطة في الميكروفونات في المكتب داكتيلو في المقهى قهوة في الجيب ستيلو